Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q4. Q